هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة في الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها المسمعون الكرام، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه: الهند تدعو إلى طاقة آمنة بأسعار معقولة وموثوقة خلال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة 20 في الولايات المتحدة الأمريكية. شارك الوفد الهندي برئاسة وزير الطاقة والإسكان والشؤون الحضرية السيد مانوهر لال في الاجتماع الوزاري لوفرة الطاقة لمجموعة 20 الذي عقد برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة 20 في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر عام 2026 في هوستن الولايات المتحدة الأمريكية. وشارك الوفد في مناقشات حول 3 محاور رئيسية، وهي أمن الطاقة وتوفير الطاقة الأساسية بأسعار معقولة، كفاءة التراخيص واللوائح التنظيمية، والمعادن الحيوية وسلاسل التوريد المرنة. أكد الوزير خلال مداخلاته أن الطاقة الآمنة والميسورة والموثوقة ضرورية للتنمية، لا سيما بالنسبة للاقتصادات النامية، وشدد على أهمية التعاون الدولي والاستفادة من أوجه التكامل بين الدول لتعزيز الصالح العام مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة وأولويات التنمية. أكد السيد لال أن الهند تعمل على بناء نظام طاقة مرن ومستعد للمستقبل يتسم بتزايد رقمنته ولا مركزيته وتركيزه على المستهلك، كما أشار إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الهند في قطاع الطاقة، حيث بلغت قدرة توليد الكهرباء المركبة 552 جيجاوات، أكثر من نصفها من مصادر غير أحفورية. وسلط الضوء كذلك على إنجاز الهند المبكر لأهداف المساهمات المحددة وطنيا الرئيسية، وهدفها طويل الأجل المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2070. أكد الوزير على مجموعة الإصلاحات التي نفذتها الهند لتعزيز كفاءة الأنظمة، تشجيع المنافسة، تيسير مشاركة أكبر واستثمار أوسع في قطاع الطاقة، وعرض مبادرات مثل نظام النافذة الوطنية المحددة، برنامج باريفيش وبرنامج بي ام غاتي شاكتي التي ساهمت في تحسين القدرة على التنبؤ وتبسيط الموافقات على مشاريع تطوير البنية التحتية. فيما يتعلق بالمعادن الحيوية، أكد الوزير على أهمية سلاسل التوريد الآمنة المرنة والمتنوعة، مشددا على مبادئ الاقتصاد الدائري.

وخلق القيمة المضافة في المراحل اللاحقة من سلسلة التوريد في الدول النامية. كما سلط الضوء على المهمة الوطنية للمعادن الحيوية في الهند والتي تغطي سلسلة القيمة من التنقيب إلى إعادة التدوير، ودعا إلى تعاون مجموعة العشرين في مجال إعادة التدوير الاستخلاص والتنويع. وقد أسفر الاجتماع عن عدد من النتائج الهامة في هذه المحاور الثلاثة، بما في ذلك إتاحة الطهي النظيف للجميع. وأكد بيان مجموعة العشرين بشأن تعزيز إتاحة الطهي النظيف على ضرورة توفيره للجميع، ودعا إلى اتباع نهج محايد تكنولوجيا ومناسب للظروف الوطنية، مع التسليم بأنه لا يوجد حل واحد يلبي الاحتياجات المتنوعة لجميع البلدان. وحدد البيان غاز البترول المسال كمسار حام للطهي النظيف، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية، ودعا إلى ضمان الوصول العادل إلى التمويل لجميع حلول الطهي النظيف، بما في ذلك المشاريع التي تستخدم غاز البترول المسال. أقرت ندوة مجموعة العشرين حول كفاءة الترخيص والتنظيم بأهمية عمليات الترخيص والتنظيم الفعالة والمبسطة لتسهيل تطوير البنية التحتية للطاقة، مع تشجيع التعاون من خلال تبادل المعلومات التوعي وبناء القدرات والأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي. طرحت مبادرة إعادة استخدام المياه لمجموعة العشرين كإطار عمل طوعي لتعزيز إعادة استخدام المياه بطريقة علمية وفعالة من حيث التكلفة ومناسبة للغرض، بما يتماشى مع السياسات الوطنية. وقد شجعت المبادرة على التعاون وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز الأمن المائي والقدرة على الصمود، مع الإقرار بأنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. أقرأ البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين بشأن المعادن الحيوية بأهمية هذه المعادن لأمن الطاقة، البنية التحتية الرقمية، التقنيات الناشئة والتنمية الاقتصادية. وشدد البيان على التعاون التشاركي والتوعي الذي يحترم السيادة الوطنية والمسارات المحلية المتنوعة، مع تشجيع الابتكار، الاقتصاد الدائري، الاستثمار، التعاون الدولي من أجل التنويع، إضافة القيمة وسلاسل التوريد المرنة. على هامش الاجتماع الوزاري، عقد الوزير اجتماعات ثنائية مع كل من السيد كريس رايد وزير الطاقة الأمريكي، السيد دوغ بورغوم وزير الداخلية الأمريكي، والسيد كوري هوغان السكرتير البرلماني لوزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي. وتناولت المناقشات مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البنية التحتية المرنة للطاقة وسلاسل التوريد، تحويل قطاع الطاقة وخطط الهند لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لاقتصادها الرقمي. وقد أبرزت مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري لوفرة الطاقة لمجموعة العشرين مساهمة الهند البناءة في الخطاب العالمي حول الطاقة والتزامها المستمر ببناء مستقبل طاقة آمن ومستدام بأسعار معقولة وشامل للجميع.

هنا دلهي. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18، وبعد ذلك سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نقدم لكم قطعة من الأغاني العربية، كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وذلك في تمام الساعة 11:55، وفي

تمام الساعه 12 تنتهي برامج القسم العربي ونتوقف عن الارسال الاذاعي. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحيه، ونقدم لكم الان نشرة الاخبار العربي الصباحيه.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية، يقرأها على حضراتكم عزير إقبال. أولا إليكم مقدمة هذه النشرة. الرئيسة دروبادي مورمو تقدم جوائز الفيلم الوطني 72 في إكتناغر في كفادية مساء اليوم. وزير الداخلية الاتحادي أمير شاه يفتتح اليوم المؤتمر الوطني لرؤوس فرق مكافحة المخدرات في نيو دلهي. وزير الخارجية إس جاي شانكار يجري محادثات مع نظرائه من فرنسا، إكوادور، سلوفاكيا وسويسرا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بريطانيا توافق على تقديم دعم عسكري محدود للمملكة العربية السعودية لمواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران. وفي رياضة الكريكت النسائية يواجه المنتخب الهندي نظيره السريلانكي في مباراة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان صباح اليوم. سيداتي وسادتي، هذه مقدمة النشرة، أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل.

الرئيسة جوائز الفيلم الوطني. إذن ببدء فصل جديد في تاريخ السينما الهندية ستقدم الرئيسة دروبادي مورمو جوائز الفيلم الوطني التاريخية 72 هذا المساء في منطقة إكتناغر. تأسست هذه الجوائز عام 1954 تمثل أرفع تكريم سينمائي في الهند، حيث تكرم التميز الفني والتقني في مختلف الفئات، وهي الأفلام الربائية، الأفلام الوثائقية والكتابة عن السينما. كجزء من مبادرة سياسية هامة لوزارة الإعلام والإذاعة تقام الجوائز خارج العاصمة الوطنية. يجمع حفل إكتناغر المواهب السينمائية من جميع أنحاء البلاد مجسدا روح شعار هند واحدة هند عظيمة. ستكرم الرئيس أيضا الممثل المخترم أنانت ناغ بجائزة دادا صاحب فالكي لعام 2024. قد اكتملت الاستعدادات في قاعة إكتناغر الشهيرة، حيث تستعد كفادية لاستضافة حفل توزيع جوائز السينما الوطنية 72 التاريخي لأول مرة. وقد بدأ ممثلون مرموقون ومخرجون وفنيون من جميع أنحاء البلاد بالتفاوض إلى مكان الحفل لحضور هذا الاحتفال الكبير بالسينما الهندية. ويكرر

يكرم الحفل الإنجازات السينمائية المتميزة لعام 2024. ومن بين أبرز الأفلام الربائية المعلنة تم اختيار فيلم المادة 370 لجائزة أفضل فيلم ربائي، وفازت يامي غوثام بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم. وتقاسم جائزة أفضل ممثل كل من ماموتي عن فيلم براما يوغام، وكارتيك أريان عن فيلم تشاندو تشامبيون، وحصل راجكومار بيرسامي على جائزة أفضل إخراج عن فيلم أماران، بينما نال فيلم كالكي اثنان ثمانية تسعة ثمانية ميلادي جائزة أفضل فيلم شعبي يقدم ترفيها شاملا، وفاز راندي بهدى بجائزة أفضل مخرج لأول مرة عن فيلم سوا تانتريا في سافاركار. من دلهي نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. في فئة الأفلام غير الربائية فاز فيلم بانجار الماراثي بجائزة أفضل فيلم من أول ربائي، بينما حاز المخرج آنند الراي على جائزة أفضل إخراج عن فيلم تمثال الوحدة. اكتكى براتيك، وحصل رافي راج مورمو على جائزة أفضل مخرج جديد فيلم أو غير ربعي عن فيلم إنجن باللغة السنثالية. مؤتمر فرق مكافحة المخدرات وأمين الشاه سيفتتح وزير الداخلية الاتحاد أمين الشاه اليوم في نمدله المؤتمر الوطني الثالث لرؤساء الولايات والأقاليم الاتحادية لفرق مكافحة المخدرات. أعلنت وزارة الداخلية أن السيد الشاه سيضع خلال المؤتمر حجر الأساس للمجمعات الجديدة لمكاتب مكافحة المخدرات في لكنو وديرادون، مؤتمرا لمدة يومين تحت شعار عزيمة موحدة مسؤولية مشتركة. سيركز على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المؤكلة إلى فرق مكافحة المخدرات والمبادرات المتخذة لمكافحة آفة تهريب المخدرات وتعاطيها في جميع أنحاء البلاد. خلال المؤتمر سيطلق السيد الشاه إعلانات تلفزيونية للتوعية بمخاطر طاعات المخدرات. وأعلنت وزارة الداخلية أن رؤساء فرق مكافحة المخدرات من 36 ولاية وإقليما اتحاديا سيشاركون في هذا المؤتمر. ستساعد هذه المناقشات الولايات والدوائر والوكالات المشاركة على المضي قدما بالتزام متجدد بمكافحة تهريب المخدرات بفعالية في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما سيسعى هذا الحدث الوطني إلى تعزيز الشراكة المستقبلية من مكتب مكافحة المخدرات وفرق مكافحة المخدرات لمكافحة تعاطي المخدرات وتحقيق رؤية الهند الخالية من المخدرات. جاي شانكار اجتماعات ثنائية. عقد وزير الشؤون الخارجية الهندي جاي شانكار محادثات مع وزرائه من فرنسا، إكوادور، سلوفاكيا وسويسرا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس، وناقشوا قضايا إقليمية وعالمية. وصل السيد جاي شانكار إلى مدينة نيويورك يوم الأحد على رأس الوفد الهندي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. سيلقي السيد جاي شانكار كلمة أمام قادة العالم في المناقشة العامة من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر.

وقد بدأ مشاركته باجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال السيد جاي شانكار إن الاجتماعات والمؤتمرات الهاتفية المنتظمة تمكن البلدان من الحفاظ على زخم الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة. وأضاف أنه خلال الاجتماع ناقشت قضايا إقليمية وعالمية تحديدا الأزمة الأوكرانية وأزمة الخليج. كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول قضايا متعددة الأطراف بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما عقد وزير الخارجية اجتماعا مع وزير خارجية إكوادور روبرتو كوري لتعزيز العلاقات الاقتصادية بما في ذلك الطاقة والأدوية، التنقل، تدريب الكوادر، الشراكة التنموية والتعاون في المحافل متعددة الأطراف بما فيها الأمم المتحدة. وعقب اجتماعهم مع وزير خارجية سلوفاكيا يواري بلانار صرح وزير الشؤون الخارجية بأن الجانبان إلى جانب مناقشة الأجندة الثنائية تطرقا أيضا إلى سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف. كما عقد السيد جاي شانكار اجتماعا مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية مجرى ووزيرة خارجية مجر أنيتا أوربان. واتفق الزعيمان على العمل معا لتعزيز العلاقات ودفع الشراكة الاستراتيجية الثنائية قدما. وافقت بريطانيا على تقديم دعم عسكري محدود إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران. طلبت الرياض الدعم بعد أن كثف الحوثيون الذين يسيطرون على أكثر مناطق اليمن اكتظاظا من السكان هجماتهم على السعودية في جبهة جديدة ضمن الحرب الأوسع نطاقا التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران أواخر فبراير. وفي إطار هذا الدعم الجديد للتزود بالوقود الجوي ستنشر بريطانيا طائرة فوياجر واحدة خلال الأيام القادمة. وتربط بريطانيا والسعودية علاقات عسكرية وثيقة منذ عقود حيث تعد بريطانيا من أكبر مورد الأسلحة للمملكة. في دورة الألعاب الآسيوية سيواجه منتخب الهند للكريكيت للسيدات منتخب سريلانكا في مباراة تحديد المركز الأول على الميدالية الذهبية بينيشين في اليابان اليوم. وأخيرا نقدم لكم مقدمات هذه النشرة. الرئيسة دروبادي مورمو تقدم جوائز الفيلم الوطني 72 في إكتا ناغار بكفادية مساء اليوم. وزير الداخلية الاتحاد أمير الشاه يفتتح اليوم المؤتمر الوطني لرؤساء فرق مكافحة المخدرات في نيودلهي. وزير الخارجية جاي شانكار يجري محادثات مع نظرائه من فرنسا وإكوادور وسلوفاكيا وسويسرا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بريطانيا توافق على تقديم الدعم العسكري محدود للمملكة العربية السعودية لمواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران. وفي رياضة الكريكت النسائية يواجه المنتخب الهندي ناظره السريلانكي في مباراة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان صباح اليوم. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية

استمعت معي أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعة من الأغاني العربية الرائعة.

يجوا يشوفونا بقلوبهم يحسدونا لما يلاقوا ما بينا بنحبوا زي اخونا وكبرنا حبة حبة كبرت بينا المحبة وكبرنا حبة

هنا دلهي. سيداتي وسادتي، استمعتم إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، وحان الموعد لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

الرئيسة دروبادي مورمون تقدمت جوائز الفيلم الوطني 72 في إكتناغر في كفاديا مساء اليوم. وزير الداخلية الاتحادي أمير الشاه يفتتح اليوم المؤتمر الوطني لرؤساء فرق مكافحة المخدرات في نيو دلهي. وزير الخارجية إس جاي شنكار يجري محادثات مع نظرائه من فرنسا، إكوادور، سلوفاكيا وسويسرا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بريطانيا توافق على تقديم دعم عسكري محدود للمملكة العربية السعودية لمواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران. في رياضة الكريكت النسائية يواجه المنتخب الهندي نظيره السريلانكي في مباراة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان صباح اليوم. إذن ببدء فصل جديد في تاريخ السينما الهندية، ستقدم الرئيسة دروبادي مورمو جوائز الفيلم الوطني التاريخية 72 هذا المساء في منطقة إكتناغر. تأسست هذه الجوائز عام 1954 تمثل أرفع تكريم سينمائي في الهند، حيث تكرم التميز الفني والتقني في مختلف الفئات، وهي الأفلام الروائية، الأفلام الوثائقية والكتابة عن السينما. هنا دلهي أيها المسموعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار. وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربي لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند الخارجية بنيو دلهي. والساعة على هنا 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر لمبة مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقطعة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويليه سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى حين معدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

أيها السادة، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية فضلا رؤوس أقلام. فخامة رئيس الهند دروبادي مورمو تقدم جوائز السينما الوطنية 72 في منطقة إيكتا نغر بولاية غجرات. فخامة نائب رئيسة الهند سي بي رادا كريشنان يفتتح الدورة 9 من أسبوع المياه الدولي الهندي 2026 في نيودلهي. وزير الداخلية الاتحادي عميد شاه يفتتح المؤتمر الوطني 3 لرؤساء فرق العمل المعنية بمكافحة المخدرات في الولايات والأقاليم الاتحادية في نيودلهي. حركة مسيرة النساء الباكستانية المعروفة باسم عورة مارش تدين بشدة اعتقال أفراد من عائلة الرئيس من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بمن فيهم شقيقاته وبنات وأبناء إخوته وقاصرون. في منافسات الكركز للسيدات، الهند تتغلب على سريلانكا بفارق كبير لتفوز بأول ميدالية ذهبية لها على الإطلاق في نهائي دورة الألعاب الآسيوية 2026 الذي أقيم في اليابان. والآن الأخبار بشيء من التفصيل. افتتح فخامة نائب الرئيسة سي بي رادا كريشنان اليوم الدورة 9 من أسبوع المياه الدولي الهندي 2026 في نيودلهي، وأكد في كلمة بهذه المناسبة على ضرورة الاستخدام الدقيق للمياه، مشددا على أهمية الحفاظ عليها وعوزها أن أسبوع المياه يمثل منصة مهمة لجمع جميع أصحاب مصلحة للتداول بشان التحديات المتزايدة في إدارة المياه. وقال إنه لا يمكن لأي مؤسسة أو قطاع أو ولاية بمفردها معالجة التحديات المرتبطة بالمياه، داعيا إلى تعزيز التعاون واعتماد نجح منسق. وشدد نائب الرئيسة كذلك على ضرورة اتباع نهج متعدد الأطراف ومتعدد الأبعاد يجمع بين الابتكار التكنولوجي والسياسات الرشيدة والمعرفة العلمية والخبرات المحلية ومشاركة المجتمع. قالت وزيرة المالية الاتحادية نيرمالا سيتارمن إن المرحلة المقبلة من نمو الهند يجب أن تقوم على الجودة، وعوضت خلال كلمتها في المؤتمر الوطني 53 للإدارة التي نظمته جمعية الإدارة لعموم الهند في نيودلهي أيوم أن كل مصنع وكل قاعة اجتماعات لمجالس الإدارة وكل مركز للخدمات وكل فريق للبحث والتطوير يجب أن يسعى إلى تحقيق معايير عالة وتقليل عيوب والتعزيز الموسيقية. افتتح وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه اليوم المؤتمر الوطني 3 لرؤساء فرق العمل المعنية بمكافحة المخدرات في الولايات والأقاليم الاتحادية في نيودلهي. ويشكل المؤتمر الذي يستمر يومين منصة مهمة لحماية الأجيال القادمة من آفة المخدرات، ويشارك في المؤتمر رؤساء فرق مكافحة المخدرات من 36 ولاية وإقليميا اتحاديا، وينظمه مكتب مكافحة المخدرات. ويعقد المؤتمر تحت شعار وحدة العزم والمسؤولية المشتركة، ويركز على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المؤكلة إلى فرق مكافحة المخدرات في الولايات والأقاليم الاتحادية والواردة في وثيقة الرؤية الجديدة لمكافحة المخدرات للفترة ما بين 2026 و2029. في فصل جديد من تاريخ السينما الهندية، قدمت رئيسة الهند دروبادي مورمو هذا المساء جوائز السينما الوطنية 72
في منطقة إكتنغر، وقد أنشئت هذه الجوائز عام 1954، وتمثل أعلى تكريم سينمائي في الهند. استقرم التميز الفني والتقني في مختلف الفئات، وهي الأفلام الروائية والأفلام غير الروائية والكتابة في مجال السينما، وفي إطار مبادرة سياسية مهمة من وزارة الإعلام والإذاعة تقام مراسم توزيع الجوائز خارج العاصمة الوطنية لأول مرة، وتجمع مراسم إكتنغر المواهب السينمائية من مختلف أنحاء البلاد، وتجسد روح الشعار هند واحدة هند عظيمة. كما ستكرم الرئيسة كما كرمت الرئيسة الممثل المخضرم أنانت ناغ بمرحها جائزة دادا صاحب فالكي لعام 2024. أيها المستمعين الكرام، نواصل النشر المسائي من القسم العربي بذات أم الهند الخارجية. في مناسبة الكركت للسيدات، تغلبت الهند على سريلانكا بفارق كبير لتفوز بأول ميدالية ذهبية لها على الإطلاق في نهائي دورة الألعاب الآسيوية 2026 الذي أقيم في منتزه كوروكي الرياضي بمحافظة إيتشي في اليابان. وصرحت سريلانكا مقابل 69 نقطة فقط في 15.4 أوفر لتكمل الهند فوزا كبيرا بفارق 147 نقطة. وبدأت الهند الضرب أولا وسجلت 216 نقطة مقابل خسارة ثلاث لاعبات خلال 20 أوفرا. وكانت سمرتي ماندانا أفضل المسجلات برصيد 79 نقطة، بينما بقيت ريتشا غوش دون خسارة برصيد 49 نقطة. كما أصبحت ماندانا أول لاعبة كريكت في العالم تكمل 11,000 نقطة في المباريات الدولية خلال هذه المباراة. حنا معالي رئيس الوزراء السيد نريندر مودي منتخب الهند للسيدات في الكريكت على فوزها بالميداليات الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2026 المقامة في ناغويا باليابان. ووصف السيد مودي هذا الفوز بأنه انتصار راعي للكريكت الهندي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز منح الهند أيضا أول ميدالية ذهبية لها في هذه النسخة من دورة الألعاب. أدانت الهند بشدة الغارات الجوية التي شنتها باكستان على أفغانستان في إقليمية كونار وبيكتيكا. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جايسوال في حديثه إلى وسائل الإعلام في نيودلهي مساء اليوم إن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد دولة مجاورة ذات سيادة تتعارض مع السلام والأمن في المنطقة. أدانت حركة مصيرة النساء الباكستانية المعروفة باسم عورت مارش بشدة اليوم اعتقال أفراد من عائلة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بمن فيهم شقيقاته وبنات وأبناء إخوته وقاصرون. ووصفت عورت مارش هذه الحملة بأنها محاولة مروعة من جانب الدولة لإسكات الأصوات المعارضة. وقالت الحركة في منشور لوسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الاعتقالات التي وقعت قبل أيام قليلة من احتجاج حزب حركة الإنصاف الباكستانية تأتي استمرارا لسلسلة طويلة من الإجراءات العنيفة المدعومة من المؤسسة الحاكمة ضد حركة الإنصاف وجميع المنظمات التي تحتج بأي شكل من الأشكال في أنحاء باكستان. وفي غضون ذلك دعت منظمة الأفق الدولية، وهي منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان، السلطات الباكستانية للإفراج فورا عن أقارب رئيس الوزراء السابق عمران خان بمن فيهم شقيقاته والثلاث، وكذلك الناشطين في حزبه حركة الإنصاف الباكستانية، ووصفت احتجازهم بأنه تعسفي. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار،
وفي نهاية النشر نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. فخامة رئيسة الهند دروبادي مورمو تقدم جوائز السينما الوطنية 72 في منطقة إكتا نجر بولاية غجرات. فخامة نائب رئيسة الهند سي بي رادا كريشنان يفتتح الدورة 9 من سبيل المياه الدولي الهندي 2026 في نيودلهي. وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه يفتتح المؤتمر الوطني 3 لرؤساء فرق العمل المعنية بمكافحة المخدرات في الولايات والأقاليم الاتحادية في نيودلهي. حركة مصيرة النساء الباكستانية المعروفة باسم عورة مارج تدين بشدة اعتقال أفراد من عائلة رئيس الوزراء الباكستاني السابق إمران خان بمن فيهم شقيقاته وبنات وأبناء إخوته وقاصرون. في منافسات الكركت للسيدات الهند تتغلب على سريلانكا بفارق كبير لتفوز بأول ميدالية ذهبية لها على الإطلاق في نهائي دورة الألعاب العصبية في 2026 الذي أقيم في اليابان. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، والآن نقدم لكم برنامج الغزل.

0: أيها السادة، كنتم مع برنامج الغزل، ولا نقدم لكم التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه: الحين تدعو إلى طاقة آمنة بأسعار معقولة وموثوقة خلال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة 20 في الولايات المتحدة الأمريكية. شارك الوفد الحيني برئاسة وزير الطاقة والإسكان والشؤون الحضرية السيد مانو هلال في الاجتماع الوزاري لوفرة الطاقة لمجموعة 20 الذي عقد برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة 20 في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر عام 2026 في هوستن الولايات المتحدة الأمريكية. وشارك الوفد في مناقشات حول 3 محاور رئيسية، وهي أمن الطاقة وتوفير الطاقة الأساسية بأسعار معقولة، كفاءة التراخيص واللوائح التنظيمية، والمعادن الحيوية وسلاسل التوريد المرنة. أكد الوزير خلال مداخلاته أن الطاقة الآمنة والميسورة والموثوقة ضرورية للتنمية، لا سيما بالنسبة للاقتصادات النامية، وشدد على أهمية التعاون الدولي والاستفادة من أوجه التكامل بين الدول لتعزيز الصالح العام مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة وأولويات التنمية. أكد السيد لال أن الهند تعمل على بناء نظام طاقة مرن ومستعد للمستقبل يتسم بتزايد رقمنته ولا مركزيته وتركيزه على المستهلك. كما أشار إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الهند في قطاع الطاقة، حيث بلغت قدرة توليد الكهرباء المركبة 552 جيجاوات، أكثر من نصفها من مصادر غير أحفورية. وسلط الضوء كذلك على إنجاز الهند المبكر لأهداف المساهمات المحددة وطنيا الرئيسية، وهدفها طويل الأجل المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2070. أكد الوزير على مجموعة الإصلاحات التي نفذتها الهند لتعزيز كفاءة الأنظمة، تشجيع المنافسة، تيسير مشاركة أكبر واستثمار أوسع في قطاع الطاقة، وعرض مبادرات مثل نظام النافذة الوطنية المحددة، برنامج باريفيش وبرنامج بي ام غاتي شاكتي، التي ساهمت في تحسين القدرة على التنبؤ وتبسيط الموافقات على مشاريع تطوير البنية التحتية. فيما يتعلق بالمعادن الحيوية، أكد الوزير على أهمية سلاسل التوريد الآمنة المرنة والمتنوعة، مشددا على مبادئ الاقتصاد الدائري وخلق القيمة المضافة في المراحل اللاحقة من سلسلة التوريد في الدول النامية. كما سلط الضوء على المهمة الوطنية للمعادن الحيوية في الهند، والتي تغطي سلسلة القيمة من التنقيب إلى إعادة التدوير، ودعا إلى تعاون مجموعة 20 في مجال إعادة التدوير، الاستخلاص

أسفر الاجتماع عن عدد من النتائج الهامة في هذه المحاور الثلاثة بما في ذلك إتاحة الطهي النظيف للجميع، وأكد بيان مجموعة العشرين بشأن تعزيز إتاحة الطهي النظيف على ضرورة توفيره للجميع، ودعا إلى اتباع نهج محايد تكنولوجيا ومناسب للظروف الوطنية، مع التسليم بأنه لا يوجد حل واحد يلبي الاحتياجات المتنوعة لجميع البلدان. وحدد البيان غاز البترول المسال كمسار حام للطهي النظيف لا سيما بالنسبة للبلدان النامية، ودعا إلى ضمان الوصول العادل إلى التمويل لجميع حلول الطهي النظيف بما في ذلك المشاريع التي تستخدم غاز البترول المسال. أقرت ندوة مجموعة العشرين حول كفاءة الترخيص والتنظيم بأهمية عمليات الترخيص والتنظيم الفعالة والمبسطة لتسهيل تطوير البنية التحتية للطاقة، مع تشجيع التعاون من خلال تبادل المعلومات التوعي وبناء القدرات والأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي. طرحت مبادرة إعادة استخدام المياه لمجموعة العشرين كإطار عمل طوعي لتعزيز إعادة استخدام المياه بطريقة علمية وفعالة من حيث التكلفة ومناسبة للغرض بما يتماشى مع السياسات الوطنية. وقد شجعت المبادرة على التعاون وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز الأمن المائي والقدرة على الصمود، مع الإقرار بأنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. أقرأ البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين بشأن المعادن الحيوية بأهمية هذه المعادن لأمن الطاقة، البنية التحتية الرقمية، التقنيات الناشئة والتنمية الاقتصادية. وشدد البيان على التعاون التشاركي والتوعي الذي يحترم السيادة الوطنية والمسارات المحلية المتنوعة، مع تشجيع الابتكار، الاقتصاد الدائري، الاستثمار، التعاون الدولي من أجل التنويع، إضافة القيمة وسلاسل التوريد المرنة. على هامش الاجتماع الوزاري عقد الوزير اجتماعات ثنائية مع كل من السيد كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي، السيد دوغ بورغوم وزير الداخلية الأمريكي، والسيد كوري هوغان السكرتير البرلماني لوزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي. وتناولت المناقشات مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك البنية التحتية المرنة للطاقة وسلاسل التوريد، تحويل قطاع الطاقة وخطط الهند لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لاقتصادها الرقمي. وقد أبرزت مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري لوفرة الطاقة لمجموعة العشرين مساهمة الهند البناءة في الخطاب العالمي حول الطاقة والتزامها المستمر ببناء مستقبل طاقة آمن ومستدام بأسعار معقولة.

في أيام فيدا وبورانا تم تسجيل أفكارهم بوضوح. إن القصة الواردة في بورانا لمخض المحيط أو ما يسمى بساغر منتن التي تشير إلى مخض المحيط لاستخراج ثروته بما فيها الإله لاكشمي هو تفسير ملحوظ للتكنولوجيا الحديثة للحصول على عدة أنواع من المعادن من قاع البحر على عمق 5 أو 6 كيلومترات الذي في الواقع يمخض المحيط ويحرك قاع البحر. في نصوص قديمة أخرى تم ذكر البحر باسم رتناكر مستودع للمجوهرات والماس. تبرهن دراسات مؤخرة على أن بضع أطنان من حصباء البحر يتم الحصول عليها بواسطة التقاطها من مناطق معينة تعطي عدة قيرات من الماس، كما أن اللؤلؤ المستخرج من البحر هو ذو جودة عالية. كان قدماء الهنود يعلمون بعدة ميزات من علم المحيطات خلال فترة هرابا، أي قبل حوالي 2500 إلى 4000 سنة. تعرف تلك الفترة أيضا باسم حضارة وادي السند، وكان أجدادنا يدركون بظاهرة موجات المد والجزر، ويتضح ذلك من بقايا مرفأ ممتاز في لوتهل بولاية غجرات الذي كان هرابا قد بنوه لبواخرهم لترسو في حالات موجات البحر في موجات المد والجزر العالية. خلال العهود الوسطى تتوفر تفاصيل عن أوضاع بحر العرب وخليج بنخل، ويعتقد بأن قبطانا من أصل غجرات شرق إفريقية سعد فاسكو دي كاما خلال رحلته إلى الهند عبر بحر العرب في عام 1498. ومع مجيء البريطانيين سعد خليط من المواهب البريطانية والهندية في وضع أسس العلوم الحديثة في البحر في الهند. بدأت الملاحظات حول موجات المد والجزر في عام 1806 في نهر هوغلي، ومنذ ذلك الحين تستمر هذه العملية. وبعد الاستقلال في عام 1947 بدأت أهمية موارد البحر ويدرك بها مزيدا، واتجهت الجهود المبكرة نحو الغذاء من البحر. وهكذا تأسس في عام 1947 أول معهد مركزي لبحوث السماكة البحرية للقيام بالدراسات حول السمك والسماكة من البحر. وبدأت الجامعات في الهند تدرس علم المحيطات وعلوم الأحياء البحرية. على الرغم من هذه التطورات لم تكن هناك مبادرة منظمة لتنسيق وتوسيع البحوث في مجالات هامة من علم المحيطات. هكذا قررت حكومة الهند في عام 1960 المشاركة في برنامج دولي في علم المحيطات يعرف باسم بعثة المحيط الهندي الدولية. تلك البعثة التي بدأت في عام 1960 شاركت فيها 40 سفينة من 20 دولة، وانتهت في عام 1965. شهد انتهاء برنامج المحيط الهندي الدولي في ديسمبر لعام 1965 مولد مؤسسة جديدة وهي المعهد الوطني لعلم المحيطات NIO في أول من شهر يناير لعام 1966. وبدأ العمل من كوشي، ومع مرور الوقت تطور
NIO في منظمة كبيرة مقر رئاستها في غوا، ولها 3 مراكز إقليمية في مومباي وكوشيل وفيشاكها باتنام. اليوم NIO لها 7 فروع أو أكثر تغطي جميع جوانب علم المحيطات، ولها موظفون إجمالي عددهم إجمالي أعدادهم يزيد على 500 موظف. برز أكبر أثر لعلم المحيطات الهندي مع تشغيل أول باخرة بحوث للمحيطات، وهي غاوا شاني في 21 ديسمبر لعام 1975، والذي تم إعفاؤها من الخدمة بعد 20 سنة في عام 1995. كانت السفينة مزودة ببعض من أحدث أنظمة الاتصالات البحرية، كان بها 4 مختبرات مزودة تزويدا جيدا، ووزارت عدة مباني بالخارج، وأجرت عدة دراسات للمناطق الاقتصادية الصارمة في سيشل وسريلانكا. في عام 1981 حدث تطور هام في قطاع المحيط، عندما قررت حكومة الهند بتشكيل هيئة تطوير المحيط تحت إشراف مباشر من رئيس وزراء البلاد. فور إنشائها حصلت الهيئة على تفويض لتنظيم أول بعثة إلى قارة الجليد أنتاركتيكا. منذ ذلك الوقت جرت 19 بعثة علمية إلى قارة الجليد، وتأسست أول محطة هندية دائمة في عام 1982، وتم تسميتها دكشين غانغوتري، ويرابطها العلماء والمسؤولون طوال العام. يمكنها أن تستوعب 25 شخصا، ومزودة بوسائل الراحة والمختبرات الجيدة التي توفر تسهيلات ممتازة للقيام بالبحوث في عدة أقسام من علوم الأقطاب. جرت أول رحلة ناجحة لاكتشاف بحيرات متعددة المعادن من ديسمبر عام 1980 حتى يناير عام 1981 في المحيط الهندي، فوق متن السفينة الهندية للأبحاث غاوا شاني. إن نجاح تلك البعثة والبعثات الأخرى خلق كثيرا من الرغبة داخل أسرة الخبراء في الهند. في مارس عام 1982 حصلت هيئة تطوير المحيطات على أحدث بواخر مزودة بمعدات متفوقة لإجراء البحوث، وهي ساغر كنيا. الباخرة لها المقدرة التامة للعمل في جميع مجالات علم المحيطات. أكملت الباخرة حتى الآن أكثر من 200 رحلة، وحصلت البلاد أيضا على باخرة أخرى من الدنمارك ساغر سمبادا. وكما هو معروف، هناك أنواع مختلفة من الكنوز في شكل سفن غرقت ومواد أخرى ذات قيمة كبيرة ترقد في قاع البحر. لأجل انتشال تلك الكنوز بدأ مشروع في أواخر 70s، وبالتالي تم تأسيس مركز الآثار البحرية في عام 1980، وشملت المجالات التي تضلعت بها تلك الهيئة أعمال الحفر في ممالي غرقت في دواركا وسومناث على الساحل الغربي من ولاية غوجرات، وبوم برهر على الساحل الشرقي في تاميل نادو. إن أهم نتيجة ملحوظة من وجهة نظر التاريخ والثقافة في الهند كانت اكتشاف ميناء دواركا الأسطوري، الذي ربما كان يوجد في عام 100 قبل الميلاد، ويقال أن اللورد كريشنا بطل مهابهاردا بناه، ولكن ابتلعه البحر. ومما ورد ذكره آنفا يتضح أن تاريخ الهند مليء بمثل تلك المعادن
ومما ورد ذكره آنفا يتضح

له أن تاريخ الهند مليء بمثل تلك العادات لرحلات البحار والتقدم الصحي الذي حققته الهند منذ عام 1947، والفضل لذلك يعود إلى القيادة السياسية في الهند.

أيها السادة، كنتم مع مقتطفات من مروءات غنائية هندية، ولا نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية.

أيها المستمع الكرام، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن نقضي بقية الصحراء مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

سيدتي وسادتي، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشط الأخبار المسائية الموجزة. افتتح فخامة نائب الرئيسة سيبي رادا كريشنان أمس الدورة التاسعة من أسبوع المياه الدولي الهندي 2020.

2026 في نيودلهي، وأكد في كلمته بهذه المناسبة على ضرورة الاستخدام الدقيق للمياه، مشددا على أهمية الحفاظ عليها. قالت وزيرة المالية الاتحادية نيرمالا سيتارمن إن المرحلة المقبلة من نمو الهند يجب أن تقوم على الجودة. افتتح وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه أمس المؤتمر الوطني الثالث لرؤساء فرق العمل المعنية بمكافحة المخدرات في الولايات والأقاليم الاتحادية في نيودلهي. ويشكل المؤتمر الذي يستمر يومين منصة مهمة لحماية الأجيال القادمة من آفة المخدرات. في فصل جديد من تاريخ السينما الهندي، قدمت فخامة رئيسة الهند دروبادي مورمو جوائز السينما الوطنية الثانية والسبعين في منطقة إيكتا نغر بولاية غجرات، وقد أنشئت هذه الجوائز عام 1954 وتمثل على تكريم سينمائيين في الهند، إذ تكرم التمييز الفني والتقني في مختلف الفئات، وهي الأفلام الرباعية والأفلام غير الرباعية والكتابة في مجال السينما. في منافسات الكريكت للسيدات، تغلبت الهند على سريلانكا بفارق كبير لتفوز بأول ميدالية ذهبية لها على الإطلاق في نهائي دورة الألعاب الآسيوية 2026 الذي أقيم في منتزه كوروغي الرياضي بمحافظة إيتشي في اليابان. هذا وحن رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي منتخب الهند للسيدات في الكريكت على فوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2026 المقامة في ناغويا باليابان، ووصف معاليه هذا الفوز بأنه انتصار راعي للكريكت الهندي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز منح الهند أيضا أول ميدانية ذهبية لها في هذه النسخة من دورة الألعاب. أدانت الهند بشدة الغارات الجوية التي شنتها باكستان على أفغانستان في إقليمي كوتار وبكتكار، وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جيسوال في حديثه إلى وسائل الإعلام في نيودلهي إن مساء هذه الأعمال العدوانية ضد دولة مجاورة ذات سيادة تتعارض مع السلام والأمن في المنطقة. أدانت حركة مسيرة النساء الباكستانية المعروفة باسم عورة مارش بشدة أمس اعتقال أفراد من عائلة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بمن فيهم شقيقاته وبنات وأبناء إخوته وقاصرون. ووصفت عورة مارش هذه الحملة بأنها محاولة مروعة من جانب الدولة لإسكات الأصوات المعارضة. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية من القسم العربي بإذاعة أم الهند الخارجية، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا المسائية، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. فحتى ذلك الهند نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسرتها، ودمتم سالمين.